لا يجازي الحباب الذي انطمون وفض نور قيمان ويا يجمع ما يديت من شيء زي ما يتاني من شيء وفضي يتدر